احلى صح وقلب صح عرفت احلم وغني بعد ما كنت قبلي مشتاق لحاجه صح امنت يا حبي اني من اول يوم قابلتك والعمري ماشي صح

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح

كيد التفو في هاش بابو تيلي كيتي لسكلاغي تفنظر استنتي تبلال تعترت